0: عليهم لا ينظر عليهم ولا تعالهم.
1: آمين.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات.